فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة التوحيد؟ Maka Ibn Qayyim, maka siapa yang mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan cara-cara latihan rohani, kata mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dengan versi tasawuf yang dimaksud,